بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل